0: شغلك اللي في دمشق السادة في دمشق بالصبح شفتك السماء النور جينا فيها بكرهان ولا شيء نسمع شو موريتانيا ويجي العام باش تلقى يزيد انا غادي اعطي واحد هلا واحد
1: Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter.